إني 20 ورا جني 36 مينوت شيتي وجنجي وا سيرج ميامبو هي لو تراتي زلاتا كو هيتاني غلا ميت موكا واتم ساني كلوت بالي دي ميجا دا جي تسوا هنا سما ما نو جنجي هامبيني مابول هامبي مهلا كو مانا نيتا ما كوا كو هاتي دو سانا جا مينا كننغاو هي زما زلاتا كو هيتاني غلا ميت موكا واتا هنغاو كابو جروب بيرو